0: Téléchargez l'application Google Play Apple Store.
1: باش ما كتعرفش بلي راك في الخطر. هنا بصح كتكون في الخطر. اه وي.